دقات قلبي بتدق لك يا فلسطيني، جذوري بتنادي قاومي يا حبيبتي، أرضي عربية راجع أنا راجع على بلادي راجع.

انا ماليش فيه انا ماليش خايف كله ريش كله عيش انا ماليش فيه انا ماليش عارف كله ريش كله فيش وانت مش فارق خطوة حفر على الورقة عظم بس حاسس بالشفقة عكس بس راكب على العجلة السرعة حلوة بس الحادثة أحلى الدم طرطش القعدة ولع السجن جامد في بلاد القلعة تقول تقيل أقول ده فكة يقول سمير أقول ده لال ده غابة

عويزة ولازم تفهمها، أرقام وعارف أشكالها، حروف وبلع أنواعها، فلوس ودايما بحرها، أصوات ولازم تسمعها، أنت عايش بس مستعمى، وأنا ميت لكن مستمتع، فأنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، أنا مانيش خايف، كله ريش كله هايش، أنا مانيش فاهم، أنا مانيش عارف، كله ريش كله فايش، وأنت مش فاهم.

احلى شباب سوماتشو ايمن وسعد، واهلا وسهلا بكافه الحضور لعيون ابو سند الغالي.

0: على الصعود عيون ام معاذ وعيون معاذ. اشكر الجميع شكرا.
1: سمعونا كيف العيون الفنان السوري
2: وسالم راكش. ايوه ايوه

الله يمسيكم بالخير جميعا من أفراح القريش. نبارك إلى عريسنا الغالي السيد علي. نسمع له كف كبير لعريسنا باسمه اسم عزبنا العم أبو خالد. أرحب بكم جميعا فردا فردا وأهلا وسهلا بكل الحضور. بدنا أخلاء الساحة حبايبنا، شاركونا الدبكة وأخلاء الساحة. حبايبنا مشان يوسف قريش، اخلاص حبايبنا.

0: يلا مع الأول حبايبنا.
1: كان زمان مستوطيات ومريلات الحج والاستشفار 0799-33-9662 أو 0788-1541-54.

اخذ من النصايح واسمع يا صغير، هل ما عند كبير جيب الكبير، ضعك ما عاد يعجبني صاير خطير، صاير تمشي وبكيفك مالك شي.

نبي جروح يا مروان، يا مروان نبي جروح مسيل هالجبال وانا قلب الغال.

عليما طاحن دموعك عليما. لا تبجي وش بطل من البوجه لا تبجي يا موساد اللي تخليت اللي

لكن خافك خافك من اللي تخاوي ويسلمك قاع حدوق المساح. الغربة هدت كل قواي والله كل قواي، وتذكر صوتك وراي

0: تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة. راديو الحارة. راديو
6: الحارة. أحلى وأمتع الأنغام لأحلى مستمعين وجديد أفريكا كاسيت.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو،
3: عم تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.

0: عم تسمعوا راديو الحارة،
1: عم تسمعوا
2: الراديو، عم تسمعوا راديو الحارة،
3: تسمعوا راديو الحارة،
4: تسمعوا راديو الحارة،
5: تسمعوا راديو الحارة،
6: تسمعوا راديو الحارة.

مو انت بتعرف بس كل شي، مو انت دعيتني المسا بحكي عجيب، قلت لك مالك طعمة صار بدك تزيد الأسى، موضوع بيت أبوي ما طالع بإيدي شي، ورجيني مرجلتك ابن حارة الجليل، ابن أبو خليل، شو بدك يعني أترك عيلتي عشانك عشان خمس لك مش كافيين، تركني بحالي ما عاد بدي شي، من الضغط صارت عيني ترجف أعصابي بتقولي تركيه.

بعدين عرفت كيف كيف ما عرفت شي لا لا لا ما عرفت شي لا لا ما بدي شي يخصني فيك لا تعمل تراك تخصني فيه انت لا نزار ولا بطيخ بس بدك انزار لحتى تطيح تراك كله بطوي بحطه بخفيه صار بدك تصريح اصلا شكلك بس مليت من التخبيص بخاف انساكي لما بعطاش

0: عم تسمعوا راديو الحارة.
1: عم تسمعوا الراديو.
2: عم تسمعوا راديو الحارة.
3: عم تسمعوا راديو الحارة.
4: تسمعوا راديو الحارة.
5: تسمعوا راديو الحارة.
6: الحارة.
7: أدريسي مين.
8: One hour set on radio.

زعلانين يلي مبسوطين، نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة، عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.

0: إذاعة الحارة، راديو الحارة دوت نت.
1: Good morning. And good afternoon. And wherever you are, you're. Radio Al-Hara.

زعلانين يلي مبسوطين، نتمنى للكل انه الست هذا يروقهم شوي. نتمنى للجميع سهرة جميلة على راديو الحارة عم تسمعوا يوست، ونتمنى للجميع سهرة جميلة.